0: ببي أم جديمك طهنا عطم جوت أراد سيكي ومشاك متمتاك تو كومك أوريك ماشد جوت بي كوين كوك مير كوك كو جوت إيدا مشد فاليوم 5 أبابك طهنا عطم ريبورتس مام بشيم آجيت مش جمهدير تويكم هدير بايس نيدم طهنا عطم ريبورتس كيس لا 5 TOR 3D Wus ida matpemah dak cempcoy kama muhjid apa apa kau pergi makin nah ahan ida hijaga pamjin hemak toh na atom jawud rade siki.
1: This is Doreen and you're listening to the Atom Huwur Nyok Network.